يحب يبكي سنديشا هيجي للزام سياني هان أرجي اس بي دوي مكان كيف على من سكتي رتمني مو كيف على تني زان تلون لولياني لدي لهم تونا بوما كيف على زنين بوي بيلي مي كنصور انتيا بيدن چين مو جي للزام هي سمي آگے یہاں اس پرسارن کے آخری گیت کا اور یہاں پہ اگلا گیت رہے گا سن رہا ہے اور یہ گیت جو آپ سبھی ایف ایم لسنرز کے لیے ہے.

يهاب يا بكسن دي شاي هيك يفال سي اني هان ارجي سامبي للزا مكا كبن كوبان ارجي فيري مولاين وهي باي ماما ادي روك تي تي مولاي هان ان بندو فوكا باي ميا لونيا درو انا دان كا انا لو دو نيه نيه ان كشا تي لل رن مو يارن لغاني هان هندي لا هي كان كوهن نينا ان مي ارن تيا هي تاي بوني كرينا كلوم نينا ان مي Aron tina deo manile o ketia ing po ni se aglagit kyo birthday hai aur yahan pe aglagit rahega sona kitna sona hai udit narayan aur purnima ki awaaz mein to is geet ka anand lete hain.